محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. واذكر ربي فير وارحم وأنت خير الراحمين.

إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صو صفوفكم فإذا تسمية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض الجمعة إماما لله تعالى. الله أكبر. وَنَعْمَ الَّذِي نَعْمَ

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

بالدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا

الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم